يشعل الليل تو سزات ليني تجيبي يتو تو بين سسكيسي بتسعاتو اي بين عشلا اكورد ابلاتشا بين عشتين بجانكو أخوت إيه بجانكو أخوت إيه

ليش الليل تو سزاد ليني تجيبي يتو تو بين سسكيسي بتساعدو اي بين عشلا اكورد ابلاتشا بين انشتين بجانكو اخوت اه بجانكو اخوت اه